0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسا.
0: بنتروفاتي.
3: كروس كات.
4: كالاسوريسيدي.
3: فيتامي.
0: Bienvenidos.
5: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسا.
0: بنتروفاتي.
3: غروس غوت.
0: كالا سوريسيدي.
3: فيتامي.
0: Bienvenidos.
4: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk. Welcome to Share Music.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بن تروفاتي.
3: غريس غوت.
4: كالوس اوريسيدي.
3: فيتامي.
0: بينفينيدوس.
5: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk. Welcome to Share Music.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسا.
0: بن تروفاتي.
3: غريس جوت.
0: كالاس اوريسيدي.
3: فيتامي.
0: Bienvenidos.
4: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk. Welcome to Share Music.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بن تروفاتي.
3: غريس جوت.
4: كالوس اوريسيدي.
3: فيتامي.
0: بينفينيدوس.
5: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بنتروفاتي.
3: غريس غات.
0: كالا سوريسيدي.
3: فيتامي.
0: بيينفينيدوس.
4: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk. Welcome to Share Music.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بنتروفاتي.
3: غروس غوت.
0: كالوس اوريسيدي.
3: فيتامي.
0: بينفينيدوس.
4: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk. Welcome to Share Music.